0: ليش ما في جمال زيادة؟
1: في رجال في جمال تبعي دلوقتي أو بعد شوية.
0: روح اتكلم على كتير.